0: ودقيقي بنقرها ويخشى ويها. نكست كولر اب دو شو جي 0938-280-495. السلام عليكم.
1: سلام
0: جي جناب ستوري مشي بخير اغلي سوكو دا چرتنا. هلو خبري كوكنا ودايا باكا.

0: داولي
1: شكريه
0: داولي ننسى دواسه الامنه
1: بس بستول ميلوال سلام تاتا سبيشال سلام
0: واو عليكم الصلاه.

0: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।
1: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

زمان واز اوكي ده كو اوكي نده سوابي والو زمان واز اوكي ده كو اوكي نده جناب 1 2 3 go hello mic check راجي جي سلامونا السلام عليكم and once again يوزل بيا السلام

0: حياك جناب قرن بلان سوق. يا السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: ستړي يا ماشي په خير اغلي سوق او چرتنا
1: ارسلان خبركم ده انبارنا فنش اللي كيف جنبه
0: يلك بخيرنو بخيرنو بخيرنو جور تکڑا خوشالة تازه سنگ خبر و باري
1: خير دي الحمد لله جي
0: خير دي ستاس دو آگاني دي پروگرام اوري پروگرام دي سنگ لگي
1: كل پروگرام روا دير جات کوئي لگي اكيب جل وير بارا كي خوبی ريار ما شاء الله دير مصر دي ستارتنا
0: خا خا خا خا خا ده سوائي ما تخوص پوری پتا نوها
1: شریک
0: وعلیکم السلام.

0: يا جناب مسج استربت وراء دقيقة ما سلام سنگ زو مروا يا ما آوازو كده دستاسو راغلي بالكل زر آغلي يا مخو دمزغو ساتكرا آغلي يا مخو وجه السلام عليكم باي وعليكم السلام باي دير منگن سلام يا جي باي سنگ باي ما تا ويلكم وك كنا پليز باي ټولي مين وارو السلام اكسا بلال دګ دننا ويلكم ويلكم ويلكم درې سره مت ويلكم
1: خدای جړولين ز کجا
0: هاي هلو کیپ جان باي څنګه پرګرام ډېر خو له زما بشان میهرا فرام ثواب کیپ جان باي طبيعت دو سنگا دې او کیپ باي د احمد ستا سده او د احمد واسم اوکے تاسو ته سلام اوازو کې ډېر مننه جي اوکے جناب ډېر مننه سلام بھائی سنگ ماتا او خان دا پلیز ټول مینوارو ته سلامونه ماریا ملک فرام بام هیل ولی درته او خان دما نن نه پس پس په شل روپای خان دم ها
1: نور خلق
0: وای کنا سوی وای چې
1: جړم زب جړم
0: بس نه راځي راځي شو نه
1: کوینا
0: سلام سنگ بھائی جان نبی جان ما